0: غربه جنون
1: yeah.
0: ديال
1: غربه زينه وصعيبه
0: وكتلاقي بالرجال
1: تلاقي بالرجال
0: ديال اللي كيمشي برا ويخدم
1: الرجال
0: دوال الاخرى
1: ويسلك راسو
0: كاين اللي كيمشي يبيع ويشري كيمشي للطاليان
1: معلوم
0: كيعرف يبيع ويشري
1: معلم
0: كيبيع ويشري هاد شهرين كيجي يشري دار يشري طوموبيل
1: ياه
0: فطلع للسقع غادي للطاليان
1: بغا يبيع ويشري تاو
0: هاز 400 وتابع النصرانيه والنصرانيه حق مولاي بوعزه تعطى 4000
1: النصرانيه تعرف مولاي بوعزه يعطيه الصاد
0: وشوف هاد القلبه
1: وي وي دير رجاله